إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah al-imam al-muzani al-rabi'ah. Daurah al-imam al-muzani di Indonesia yang keempat yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أيها الحاضرين أيها السلفيون رحمني ورحمكم الله إني أدله Daurah Al-Muzani yang kelima. Itu artinya sudah lima kali dalam kurun waktu lima tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kita untuk berjumpa, bermajlis, beristifadah, mengambil ilmu dari para masyayikh kita. Dalam kurun waktu lima tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis, bertalaqqi langsung di hadapan para masyayikh, untuk beristifadah, mengambil ilmu dari mereka. Maka pada kesempatan taklim pembuka pada daurah terakhir atau pada hari terakhir dalam rangkaian daurah selama sepekan di tahun ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi yang pertama.

0: Any comment? CL? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمع الموضوع ما قبل الأخير من هذا الجزء من هذه الدورة وهذا الموضوع كذلك هو متعلق بأمر عظيم من أمور المسلمين ورسالة كذلك جليلة وعظيمة ملقاة على عاتق الأمة الإسلامية بصورة كفائية أي يعد طلبها وإلزامهم بها وأمرهم بها على سبيل الكفاية أي بما تتحقق به هذه المهمة والرسالة ويكمل أو يجمل أداؤها والقيام بها وإلا كما تعلمون بأن الفرض الكفائي إذا لم يقم به الجميع آل إلى أن يصير فرضا عينيا ويتعين ابتداء وأصالة ذلك الوجوب على من تعين كالعلماء تجب عليهم الدعوة قبل العوام وإن كان الأولى والأفضل أن يتعاونوا ويشتركوا عليها كل على قدر استطاعته وبحسب ظروفه وأحواله كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية آية لغة بمعنى جملة وكذلك اصطلاحا تعلمون يراد بها حديثا يراد بها آية إلى غير ولو قل والقليل من هذا الجنس لا يتقاله الناس إنما ولو كان قليلا في كمه فإنه كثير وعظيم في أثره ونفعه. ولهذا اقترحوا هذا الموضوع، موضوع الدعوة بالحكمة والرفق بين الثبات على المبادئ وتحقيق وحدة الأمة. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا، بارك الله فيكم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita berada pada tema sebelum akhir pada bagian daurah umum yang mengangkat sebuah tema yang sangat penting, tema yang agung berkaitan dengan urusan kaum muslimin dan merupakan sebuah risalah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang berada pada pundak umat Islam secara keseluruhan. Namun sifatnya bersifat fardu kifayah, diperintah untuk melakukannya. Namun apabila ada yang mengerjakan, sebagaimana yang antum ketahui, maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Namun apabila tidak ada seorang pun yang menegakkannya, maka fardu kifayah tersebut berubah menjadi fardu ain, wajib bagi siapapun untuk mengerjakannya. Sebagaimana para ulama, mereka berkewajiban untuk berdakwah sebelum orang-orang awam, walaupun sesungguhnya yang lebih utama bagi semua pihak untuk saling bantu-membantu, saling bersyarikat sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kondisi masing-masing untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ayat secara bahasa adalah bagian yang sedikit. Adapun secara makna istilah, makna syar'i, sebagaimana yang antum ketahui, maka masuk di dalamnya hadis, masuk di dalamnya ayat dan lain sebagainya. Nah, apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Ballighu anni walau ayah." Walaupun dari jenisnya tampak sedikit, satu ayat, akan tetapi hakikatnya adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, terkait dengan pengaruh dan buahnya, karena hal itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, panitia mengusulkan tema ini, tema dengan judul Ad-da'watu bil hikmati wal rifq baina ath-thabati 'ala al-mabadi' wa tahqiqi wahdati al-ummah. Dakwah dengan hikmah dan kelembutan antara ketegasan prinsip dan persatuan umat, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya. Barakallahu fikum. Naam.
0: Kalimatun nazaran li ahamiyyati al-mawdu' ja'altuhu 'ala hadhihi at-tariqah. قلت ألم بعناصر الموضوع وحيثيات وجزئيات وفقرات أو محاور هذه المحاضرة من أجل على الأقل ينقدح في عقلي وقلبي السامع ويرسخ في ذهنه ويغرس كذلك التصور الصحيح لهذه الدعوة وكيفية هذه الدعوة وما السبيل وما الدليل على نجاحها وسدادها وتأثيرها وما إلى ذلك. قلت في البداية فإن موضوع هذه المحاضرة له حسب عنوانها ثلاثة محاور كما هو مسطور ومذكور في العنوان، وهذه المحاور هي الدعوة إلى الله وسبيله، وكذا توخي وتحري الحكمة في الدعوة عند ممارستها، وكذلك محور ثالث وهو يتعلق كذلك بطريقة وأسلوب، وركن نعتبره يعني نعتبره ركنا أو أساسا من أسس ممارسة الدعوة، ألا وهو كما تقولون ينبغي أن تكون هذه الدعوة وفقا وبناء والتزاما وانضباطا بالمبادئ الشرعية المرعية والمشروعة والموضوعة والمقررة. وذكر كذلك ذكر الرفق في أن يكون الداعية رفيقا في الدعوة، وأن يتحلى ويتحرى الرفق في دعوته. ومن الآيات الدالة على هذا حيث يا إخواني الكرام الله أمر رسوله بالدعوة، لأن الدعوة كما تعلمون وظيفة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا قال مثلا لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال أيضا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال كذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الدعوة بعد الأنبياء تبقى مستمرة قائمة ودائمة وعائمة، يقوم بها ورثة الأنبياء ابتداء وأصالة. ومن يقوم مقامهم ومن تكون فيه الأهلية والكفاءة كذلك للقيام بها، وتكون الدعوة بحسب مجالاتها وأسبابها وموضوعاتها، وقد يتأتى ذلك ويتسنى حتى يعني للطالب الذي يحفظ من الشرع ما يحفظ بما يستطيع أن يدعو به ضبطا وانضباطا واستحضارا ما شاء الله لصحة ذلك، حتى يكون حين البلاغ يتحرى ويتحلى بالعلم والضبط والفقه. بارك الله فيك، تفضل.
1: Kalimat terkait dengan tema kita ini akan aku bahas dengan beberapa poin penting, dibagi dengan sekian pembagian dengan harapan agar mudah difahami oleh antum semua dan dapat memberikan gambaran yang benar tentang dakwah ini, tentang tata cara yang sepatutnya ditempuh dalam dakwah ini, berikutnya langkah dan petunjuk untuk bisa sukses dalam menjalankan dakwah serta dapat memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang didakwahi dan lain sebagainya. Maka aku katakan bahwa tema muhadharah ini sesuai dengan judulnya mengandung 3 poin penting, yaitu dakwah kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua upaya untuk menegakkan sikap hikmah di dalam berdakwah kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan yang ketiga berkaitan dengan cara atau uslub yang juga merupakan perkara penting bagi siapa saja yang bergerak di bidang dakwah ini. Maka ketika seseorang berdakwah dengan memahami 3 poin penting tersebut, maka harapannya dia berdakwah benar-benar di atas dasar-dasar yang sesuai dengan syariat agama ini. Apa yang ia lakukan benar-benar tepat dan sesuai dengan bimbingan. Dan tak lupa pula dalam poin ini, hendaknya seorang da'i yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi diri dengan sikap lemah lembut dan berupaya untuk mengedepankan ar-rifqu, sikap lemah lembut di dalam dakwahnya. Di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kepada poin-poin penting tersebut, wa ikhwanil kiram, saudara-saudaraku yang mulia, yaitu apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an kepada Rasul-Nya yang mulia untuk berdakwah di jalannya. Karena memang dakwah sebagaimana yang kalian ketahui merupakan tugas para rasul yang diutus oleh Allah salawatullah wasalamuhu alaihim. Sebut saja firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya yang mulia, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku berdakwah pada jalan tersebut kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan maha suci Allah, serta bukanlah aku termasuk dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi'idznihi, dan sebagai dai, orang yang menyeru kepada jalan agama Allah dengan seizinnya, serta sebagai pelita yang menerangi. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah wahai Muhammad, berdakwahlah wahai Muhammad kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan penuh bijak dan pembelajaran yang baik, serta berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik pula. Sesungguhnya Rabb kamu Allah subhanahu wa ta'ala, Dia yang maha mengetahui siapa saja yang sesat dari jalannya, dan Dia pula Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dakwah ini yang dilakukan oleh para nabi akan terus berlanjut dan berlangsung walaupun para nabi telah wafat. Ada orang-orang yang mewarisi, ahli waris para nabi tersebut di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan berdakwah kepada jalan agama Allah tersebut. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berdakwah di jalan agamanya. Dakwah yang dilakukan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan sebab-sebabnya, dan tema-tema yang dibutuhkannya. Dan bisa jadi dakwah ini juga dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang berusaha untuk memahami, menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menghafal apa yang ia mampu dari agama ini, untuk kemudian dia berdakwah dengan ilmu yang dimilikinya, sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya, berusaha menyampaikan dengan baik ilmu yang diketahuinya, berusaha menghiasi diri dengan pemahaman yang tepat tentang agama ini, maka seorang penuntut ilmu juga berpeluang untuk bisa menjalankan dakwah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Barakallahu fiik. Naam.
0: Wa hadhihi ad-da'watu tabqa mustamirratan ila لا يقال الله الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يقبض العلم بقبض أهله وحفظته وذويه، كما جاء الحديث من صحيح البخاري مثلا وغيره أنه قال يحمل هذا، لا قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزعه من صدر العلماء أو الناس أو العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن أجل أن لا يجني الناس على الدعوة وكذلك يتطاول أو يستهين أو يستخف أو يستهتر الناس بهذه الدعوة، جعل الله لها هذه الأصول والركائز والدعائم والأسس والطريقة والأسلوب، وما ينبغي أن يتحراه الإنسان لمن يريد الدعوة هكذا. ولذلك أو بقي هذا الواجب ينتقل من جيل إلى آخر، مات الرسل وكان آخرهم وكان آخرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان داعية، وكان يعرض إذا سد عليه أهله وأعني قريش وصناديدها وكبراؤها يمنعونه من الدعوة، يصرفون الناس عنه حتى لا يسمعون دعوته ولا يفسحون له المجال للدعوة، يعرض نفسه على وفود تأتي في المواسم واردة ومقبلة على مكة، فيطلب ويترجى ممن يستطيع منهم أن يجيره ويحمله إلى قومه وبلده ليتسنى له الدعوة إلى الله ولتتحقق له الدعوة إلى الله، فيعرف أهميتها ولزومها بل ووجوبها وكذلك نفعها للناس، كيف كانت منافعها متعددة متنوعة متعدية. ولذلك كان يقول كما من حديث جابر ابن عبد الله: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني من أن أبلغ كلام ربي، لأن ربه سبحانه وتعالى أمره بالتبليغ كما ذكرنا الآية قبل قليل: قل هذه سبيلي. وجاء كذلك قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك يخلف هؤلاء العلماء ويرث هؤلاء العلماء ويستأنف هؤلاء العلماء ويحملون راية الدعوة بعد الأنبياء، كذلك يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وإنهم يلون الأنبياء في الدعوة حتى في ما يتعرض له الأنبياء، وإن لم يكونوا مثلهم في الأذى والابتلاء فإنهم كذلك يؤذون. ولقد رأيتم ما حصل لأحمد بن حنبل ولغيره من العلماء واستمروا في الدعوة واستقروا على الدعوة إلى أن توفاهم الله. والدعوة لكي تكون قائمة كما قلنا ودائمة، فإن الله أمر المسلمين المؤمنين أمرهم أن ينتقوا، أن ينشئوا، أن يفرغوا، أن يوجدوا من بينهم ومن وسطهم أو أوساطهم من يستطيع الدعوة ويمكنه كذلك القيام بالدعوة. ما شاء الله، ممن يتعلمون وممن يستطيعون ذلك ويقدرون عليه، كما جاء في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهكذا تستمر الدعوة ولا تزال، بل الدعوة تكون حتى بالمعاملات لمن يستطيع ويقدر على الخطابات والتوجيهات بما يستطيع أن يعامل به الناس، فإنه قد لا يسعهم بكلامه، يسعهم إذن بمعاملته. وإن الدعوة كما يقول المؤرخون، الدعوة كيف انتشرت في بلاد إفريقيا عن طريق التجار المسلمين الذين تحلوا بالآداب الإسلامية والمعاملات الإسلامية وطبقوا الأحكام الإسلامية في تعاملهم مع الناس، فكان لذلك تأثير بليغ عميق مؤثر مثمر ومغير في حياة الناس. فما هذا الذي جعلكم لا تغشون ولا ولا ولا ولا تسرقون ولا تخدعون ولا تخونون ولا ولا تكذبون في تجارتكم؟ ذكروا لهم بأن هذا الدين هو الذي منعنا من ذلك في مناهيه ومناكره، أي فيما ينهى عنه، فيما ينهى عنه وفيما يحذر ويزجر كذلك. فأقبل الناس أفواجا ودخلوا في دين الله كذلك. فإذا هذه الدعوة سنذكر ولو باختصار تعريفها حتى يعرفها الناس وأهميتها كذلك وأسسها إلى غير ذلك مما يتعلق بها. فليتفضل الأستاذ في ترجمة ما ذكرنا.
1: Dakwah yang mulia ini akan senantiasa ada dan berlangsung hingga Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan datangnya hari kiamat, terkhusus ketika ilmu dicabut di tengah-tengah manusia. Dakwah ini akan senantiasa berlanjut sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, hingga benar-benar ilmu tersebut dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada lagi ilmu itu di tengah-tengah manusia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda: Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara langsung, min sadril ulama awin nas awil ibad, dari dada-dada para ulama atau manusia atau hamba-hambanya. Ini penjelasan dari beliau. Kemudian dilanjutkan hadis Nabi: wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Hingga ketika tidak tersisa satu orang alim pun di muka bumi ini, umat manusia menjadikan orang-orang bodoh yang jauh dari ilmu sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai rujukan mereka. Mereka pun ditanya, diajukan berbagai pertanyaan kepada orang-orang tersebut, Lalu mereka pun juga menjawab, menyampaikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka orang-orang tersebut sesat lagi menyesatkan. Oleh karena itu, agar umat manusia tidak berbuat keji terhadap dakwah ini, tidak menghinakannya, tidak meremehkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi dakwah ini pondasi-pondasi, rambu-rambu.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت

استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا تراصوا سد الخلل لا تذروا فرجة للشيطان. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Mata kaki diluruskan dengan mata kaki, bahu dengan bahu.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه المحاضرة الختامية لهذه الدورة، دورة الإمام المزني الخامسة بمدينة جنبر الإندونيسية، سلمها الله وأهلها. نأتي في هذه الأمسية لنجتمع بقلب أو بقلوب مشفقة، ونحن يعز علينا فراق هذه الأجواء الطيبة الإيمانية العلمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر كسرنا وأن يعيد علينا مثل هذه المجالس أعواما عديدة وأزمنة مديدة. سوف يكون الأستاذ أبو جندي حفظه الله تعالى ورعاه الترجمان لهذه الكلمات، ولو بأداء المعنى المختصر، وليس بالضرورة أن يأتي على كل ما يقال في المحاضرة حرفا حرفا، ولكن يزيل الغموض واللبس ويوصل المعنى لعموم المسلمين والحضور والمستمعين. عنوان المحاضرة: دور المسلمين في تعزيز التلاحم الاجتماعي وحماية وحدة الوطن. كما قدمنا في الصباح عن الموضوع السابق بحديث السفينة، سوف نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونقدم لهذا الموضوع بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، أبو نجيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيره من أهل السنن. هذا الحديث حديث عظيم تلقى.